إذا سمية وصلنا في تمام البروغرام نرجع نكون معكم بحلوم جيمة في تمين يوم الجيمة في تمين يوم نفسة بالليل نرتا إرب نرتا تليتا في الساتين في الساتين تورا لوف سينار في نرتا إربا في العشرة ونفسة في لودو ونرتا حميس في السيادة في لودو للتامة نوغرا لكم كل سميح تالكلمة تالا ونوغرا لكم وكل نوغرا وللشوشين اللي اندورو لينا اللا اللي نكونفرتو ونراو الهنينة كبيرة تدان المسير متى احنا نقو وندنبو الباتشي معكم.